بعد الليفي تبي بعد سن لخ هن لخ يشي فور أبو وكا بنا شيف بلا كابو شيف تنو باقي ستابو تا تو بي شوب مي تاكو تا من برو تنا فرو فرو شبوت ون ياكو كا شتك تشان انزاكو يه ومن راكلين مي ماكو يشي يس